مغلقة، بوابة الفوار مغلقة، دور مغلقة، بارية مغلقة، والنشاش مغلق، وبوابة إبن مغلقة. أما محافظات الشمال مدخل سلفيتا شمال سالك بروقين سالك زاطرة، تواجد المستوطنين يرجى الحذر. طريق نابلس تواجد المستوطنين يرجى الحذر.